0: الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله نحمده ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan pada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat iman yang menggerakkan langkah dan hati kita untuk kita bisa ringan dan mudah beramal saleh. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang kita setiap hari bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan, dimatikan dalam keadaan muslim. Rabbi tawaffani muslim.